أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخولي الذي

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بوك جولي دي

0: وسلم على ورحمة الله وبركاته بوكي نيو لي ني نوي في اسامديا نيو دي كات سي جتا ييغا خامني ني نكاي واجالي غام غو ماغ ييغا خامني
1: سي بروغرام يو ام سولو يي ني عمل اسامديا تي في دي تيليب الاسلام بي جوك غير ليغال سيرن توبا خادم رسول

ينتهي محياي أحزان. رسولنا أحمد المختار قدمه مغن كريم بما لم يدر إنسان. رسولنا أحمد

ورى وعلى أصحابه من حووا صدقا وما أمانوا. إن الرسول لصيف يستداو به وبغضه شقوة قطعة.

وليس ينهو جناب الدار عدوان نفى الشقاء لسوى جسمي معمره بالعلم والسعي.

منه ما لم تحوي الأوطان. الله أكبر من حالي ومن كلمي، وقاد لله ما يخشى شيطان. الله أكبر من

0: خسران
1: لقد تبين للفجار كلهم كون الكرام معي إذ جيشهم خانوا إلي جاء رجال الله والكرماء

بكى وخير رضا لأهل بدر ودود ما في مجان مد صلاة وتسليما وخير رضا لأهل بدر ودود ما

كل ضري إلى سواي وقبلت بري لم ينحني اليوم وبعد اليوم ما ساءني وبي نفعت قومي سلمت أصلح

الكرام جملة ما راموا بلا انسرام هم الغزاة وهم الكمات هم اللؤوس وهم الحماة تسرهم بلا انتهاء حروفي وكان لله مع الظروف.

بري بأنهم قاد بهم للصورا علمت الأبرار والفجار بأنني لذي البرايا جار بشرني الله بأني واحد من أهل بدر خاف من من كان

Cultura é. وقبل الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمر يرتضى وقبل نويت شكر الله بالمباح وفي مباح مخلد

بعد انقضاء الحبس كحزبه بل هرولوا بالعبس زب لغير الواحد القهار سوء حواه ليل او نهار واجهني الى الجنان.

جميل. دي سنة شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه. دي نيان سنو برام سبحانه وتعالى يوكو إلى رمضة تاسنيش باركم.

احتفال شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه في نيان سونو بروم اجل كو فمو كو بوجي تي ليپ نو اندو كو اك موم بوكي ديس نيو اك يين سي سين جاتاي يي نوي امال تي

صلى الله عليه وسلم. أيما متامبلاكو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين

بعد بعد سنو بارم سبحانه وتعالى كيب موي دغ لول موتاخ يالا واخ سي القران الكريم نه ذلك بان الله هو الحق وان ما تدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير يالا مام رك

0: ñetti tomb yi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. السمد تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام سي نجانغالم شيخ الخديم
1: السمد تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تبس كلوس دو نوتيفيكاسيون غير دارا دولين راو سي بروغرام.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجاء ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب